0: magazine Tumulte sur Radio PFM Libre, sans pub. 99.9. اخذ ليالي مرضى انت تجلين ونسكنا كيت الريج ميل سوايك ضراتني ميا
1: الوقت ناتني فقاها ولا تبغزانة السكلة وقت ما اريد توجه انا هيد غاغا نقدايت معاه